هفالو هجريت بخدك قسلا فيل من دوام هجايرت به هفالو هجري ورسردان راسي قبري مع عبدالله خديبه حيا قرو خل منو دلالي كبرد جالي

أي لازا خوكا بهدينا دلجيريان أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تبجم بلندا تشافرشا كما كبروشكا تجاري تخابر دا بجاري القشي هيل مجار

0: خوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خوضة بمراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي جلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

هروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي دمان كر واسو لدو بهنا.

مالي ملقرانا زوزاني ولا قزب دوي واري جوهر وضانينا دوي دوري ورا بابا شاب كونينا دوري كونا حالي دلم رام قل صوص راتي تهيلي شبونا دوي باران تباش بيرو لدخم دليلينا دوي كوا قوز جيري وامي بس كنا دو جيلوتينا أرض وزهوة شماء بشاك وقوزة من رمصان كهجي خستوان أرض قوة قد الله قوة دريم رم دواجه ريقران قوة لانم ليم داشنوان

خزي بلي من تديما يا زيادة يك بريبا برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا

0: جارك دن سبها وبخير باش كسي كو سيرفيس بهي شيار بو يود بريار دايكو غهرتنا كي تي خروج اخويان جيانا خو تفي كو افي كايا نهي سانه لي بفينا خورت هاجر مروفج خو باور بديانا بي غمان وي بكي جا ارمان جا خو جات بالا خو بدي بدر باسبونا روجان وصالان نبتني ملامح و و ام بيجن عادات متينا غهرتن قال لك تشت هبون غما جيب شو كان يا خو جي حز ذكر نها هاتنا غهرتن هاجر يك بحثا خو بك يعني بتشوكاني شي قسي ما حز ذكر غو ام فلام كرتونة بشوبينن أنا هتبالا خبتي تفي قلت يعني قال لك جارة البر تلفزيون يجي تقنات عن دخلبينة هجر أو فيلم كرتونة قلت أجي حس ذكر شيء درت كفت نا توي قناة دي ساكي دكهر
1: دكهر نسيد عن إيجار تبى حس فيلم كرتونة كرت فيز بي أو قص فيلم كرتونة كوب شو كاني ما تلي تماشت كرت عني بيرا ما جي دورا وموز وقال لك من جي حس ذكر ومن قال لك أجي سبونج بوب حس ذكر هما دم كود كتبنا عافية تشكي حس ذكر كاب شو كاني خبين بيرا ما
0: أي فيلم كرتونة قوم ليد نرين بري وانا قشابون ديانا هجر اس بحثا ساندي بيل بكم سالي بو صاحب الظل الطويل وهي اللي استجي جادر يشتر
1: سلاح نينجا

0: سیدن تبیس به چه افلام کارتون آنیم بیرام و تو چن آنیم بیرام پشتی سرانه جا ازو تم نواش هف دورد بشن افتی بیرات و افتی بیرات اول که جا جیلکی تی گوهرتن چه هد بیرام احمد ها بینتین هد بیرامه و او فلم كرتونك ديجي هبو مليد ناريج فتيات القوة وفلا وأقزام السبعة هبو يعني هيك كشكك بو جا قال لك هبالي بي هبو وقال لك فلم كرتوني ديجي هبو دبكو نايم بيراما جاي عالم الطباشير هبو بس حطاني نها مش أحمد أرقد انو حطاني نها تشوف يعني جبوزا روكان شي انو قناتك وتيقو الباندن كير درسر مش كو بسي كوام جرد بيجن تمو جيرينا حتى انا بتشوكو مازن ام تبتالي
1: دنار ام قش ليدنا رندي انا جاول تبحسا قال لك نافاكري فلام كرتونا هنافن كيفن ترهن هنقم بحسايب كنزاتي بالا أحمد كابتن ماجد كابتن رابح ما بحسا جاسوسات متذكر أنا وأخي هبون باتمان سبايدر مان سوبر مان أفاناقشتك هبون ماوكلي
0: ماوكلي
1: أبيا قالكي أبيا قالكي خوشبو وجاوك تقود جي آحري وكيفا ما قشها جير دهات توم جيريبو
0: مش كوبسيك

0: سيدان بس بيجر قالك بيامي جمر هاتين بيامي كجمر هاتي هادو بيش الله يصبح يومكم الله يحلي يومكم مثل ما حليتوا يومنا ودو بيش نصبها وبخير با جقامش لو صبها تجي بخير با وبهبي ما كروجا تهدى بخش بميادة جاداريا جي بيس بيامي كجمر شانديم او جي بحسا فلام كرتوني كجي حز دي كردو باكو بچوكان يا خواه دو بيش ايه متشتي حري مفضل يعني او فلام كرتوني مفضل الجم الساندي بو وسينام بو دو بيش اس حطاني نهاجي حز كم كو ازوابتها بعينم يعني سيدان بنر دايك بن يعني او قاس عمر تسر وارد درباس بويا وجيانك الراس ديتن ويعني جيانك اتجاه تعب وكديتن وهنا جي حز كن كلوان افلام كرتوني كو بجوكان يا خولي دنارين دوباكو او فلام كرتوني كو جي حز دكرن نهاجتنا كو زاروكي واجي لتماشا بكن
1: اجان صح حطاني انها بس وانت كيف كولي بنرني يعني دما وانا هي ديانا
0: كسب تمن مزن دبكو دما وانا هبش بركو ايرو رجع رح تيجبو وانا سيدان
1: إجا ديانا بيقومان يعني أم تفدا تينا قهرتن روجين متينا قهرتن صالين متينا قهرتن لأقو حرتن مين آي قهرتن هافين وجوي هافيني
0: قرما هافيني
1: قرما هافيني تجارين آي قهرتن يعني روبرو أمبالا خبدين إجا روبرو أو أوبلين قرما هيد هافين دبلين تردبن تفي قو دي إيفاري ده هنا ولو باكي هينك هي بس والله
0: قرما سيدان دو أو باي هينكي كو أمحر روز بحسا يدك
1: والله مد قوت أزي روجا دن بيه مشتر بيجم زي بيم ديانا قيمة تعفيني كرش
0: باي هاني بذات يكو حرس به ام بحث ذكن دو او باتنا بوش برگو دو بلگر ماهي بستو چهر بوشا كاوي ايرو چواب ايرو بستو شش ايباري او ددان نيبرو دجي سي و حشت ايرو باش کرمه

0: امي جا عمودي دس بمجاري نخوا ايرو بكن ديانا كو خلكين هنتا خان لباجاري عمودي غازن عند كن جن التزام خودين جنتوران جي بخصنا وان جنتورين خل غوري او برنامج صيفي غهاتي راغاند جالي شارداري شخل غوري برنامج لازم كو خودي وان جنتوران جي ساعات يكي نيرو حطاني بينجي عصري بيخن وهم جي ساعات حشت ايواري حطا دوازدي بشفيجي بيخن
1: لا بابن بونك بي سيستم هاني هي قالك جي خودين جنتوران وي كي بيك يعني او ساعتي كامل بيناخن قليو قازنين خلقية جدوية درباري ده هي جهف كاري مسوار باري خدانا بخلقية وتاخن كوزي ده تيري خواه او الالتزام تيده هي ببيخصنا جاناتورا كان بنارم بيكاره باوان جاوات كي جوا
2: والدامه يا كهربي ا مؤسسه كهربي ايرو درو عطله ايرو هنا انا حاليا نزانه هي توقيتها وشي نبو جيكو بيرد بس دو عطلبو او بير عطلبو وجو هافينه وبخدي يعني ام جرحي خو عاجز خلك جرحي خو عاجز يعني جا محتاجي كونديشان اما برادي ما دفي بالشغل يعني كي برادي ما بدك افا ام بخون افا كلاندي ور بني ادم نكارب افي تاني بخو وقت فرعاك الله وهو كامي بيتش
3: بما راح يجيب فاعل أم دبيالي شرعين أو دبيالي شرعين بخدي له تشتي عايدة بدروجة كهرباء ما تني إما طاقة ما هي راس ميتوري ما هي طاقة ما هي مخونا حين بس والله مبر فقير وفقراء كتن بولو ربنا كان فيقر نتلو تقلنا آذنا كهربنا خوارن كتن تشتك يعني أم بروان بكت با چنجاري أجبابي زارو كارت بيجم دير جر بيجم قوتي إما ردي كتي دستي بلدي نما دستي عيني إيرو باز دي عايدة بشتي عايدة بدروجة أبسيز دروجة تنين
4: ام لا تاغا علي مدرسه بدي خلونه جم حديقانا انا ابيرو يزدرو كهربتنا جاركر خديه دكانان يعني ماس ما مال تنجمجي كسناكر ماس وان خرادبه شغل يعني بكهربجي شينا بالدنيا قرم زاروكن جاركر كهربتنا ابيرو سيزرو والله بكهربن جاركر
5: بوم سلام والدا حلام سلاد البسي بخدي فام والدا ملا مخلك ساعات الخينين والسياطة فين راجي بس بيع كاربيناين تشغل جي دي بيع عطلي تجبت لي إجزام والدا يدخيني جي يقد بهاي يقد سبيريكي يعني بخدي أم بادري كاربان زي بات أم شرب فام والدا خلاص بانا
6: أم قريداي نزيكي نابندا جواناني والدي ما روكي بيت كيف الدهر وجابي ناكب ساعات كيف بيت كيف بيت ساعات عبي ناكب إنما دو ساعات دو بيت ساعات شار بمران تمي ساعات يازدي دهوني في يازدي بدمليني كهرباني زامي هبو باش بين ها أو جماعي
1: امي بری خوب دن پیام نیر رادیو آر تا سوار کویش عامود سوار الستیدیو الگلمه سوار سبات بخیر با
7: سبات بخیر دیانا
0: سبات بخير بسوار شخوت أف مجارة هاني شوبان ديا بيتر تأف رابرسينا قنها مالي قهدار تكر تلكي جان تاخات شي تكر
7: بريا درو جابو ما تشو ما بري خدا علي تجنيده علي آشي علاوي ما بري خدا بو سوكي شخو بريا فترة كي جي ما مولدي اي سوكي جي د مؤسسة كاربي دو شو ديبو او جي سي چارو ما بو او خلقين وي تاغي إج دواري جني حطا سوكي وش كهرباء تنبو أفسي شارو بس دو بير كهرباء باش بو بهاتبو وكيدن رابسيني ما تشكر بو جيج آلية باشوري عمودية باكوري عمودية آلية تجنيدية آشي علاوية البامن رسام عرية د آلية شخو آلية مساكنجي هي أفرس كريك نالتزام عون نالتزام خديم والدا ببرنامجي بلدية عيار كربو بريا فتراكي
1: سدم چيه كونا پابند بون هيا عدم التزام بالجنبان خود يجانا تورا هي
7: الگوري خلقه و راپرسينا مدنا وان شئ کرد بي اي مولدهج مرد بجن گه مازوت نگيائي ما گهت بجد بي اعطال پرن گهت بجد بي مازوتاج مرد يا حر يعني آخدمي هاي جوارته دي بي امنال حق دبر دبين يعني اف حجتي وان الگوري خلقين ايقما راپرسي موارد شئ تكر
0: شخوا سوار ديار يعني دويرا برسينا قونها مليك هدارت كر بخلق چد بيجن إجاتة بري خدا شارداري أو چد بيجن
7: ما بري خدا شارداري الويدكي اي كهربچي اويل سر مولدة لجنة مولدة تاد كاردكين جولاتي وان دبي سر مولدة دبي حتى نيفي شويجي ام درن وقت بي جولاتي خوشي دكين دبي قلك مخالفات ما ملوان خست و نویگ التزامی نکن لگوری اشتغالی آمان گو مگلک مخالفات لوان خستن مازوت چه جالی مازوت هب چه جالی پراب اف گوتن گوتن
1: بله گلک سپاس جبوتا هفکاری ما سوار کوی شعامو دیب مربو
7: ساعت خوش

0: قامشلو باجاري افيني ديانا جانافي وينا قامشلو بقامشلي بيان قامشلي بچاوا بيگوتن او باجاري هاني باجاري افيني يو نافي وينا خوشي شخوا مدرباسي مجاري كدن ببنكو اوجي غريداي بدمسالة آها فيني كو قلق خوستك دفي ها فينا هاني دل سر تشتان چيد با ديانا قلق اقبال سر كرينا قلق تشتان چيد با دنافا وان ده هگر ام بحثا چادرا بكن قلق جوان بكارتينن جبوي هم جبوي شمسيه خوانه جبو بالكونانه قلق جوان جبوي سياري خواه تينن جبوي قو اف قرما ها فيني لسر سياري خوش يكين بكن اجالي كي لك اوي جيش برقو دنيا موسمه قلق جوان چادرا دكرن جبو قو بخار ببن موسمه خواه
1: بلي سيدان ایجار گله کنه جی یعنی جبو گله کتشتان تینه بکارانین هگر نه تینه جبو دمه هاوینی به نکنه او کنین او روزی بخواه چه دیکن او گله چاندر جبو گله کتشتان تینه بکارانین هفکار مرسلین او سی بره خودم یه سر شعبو که یک جی خودین چه کرن و دروتون آوان چاندران الباجار قامشلو که او مهنه هانی یا چه کرن و تفصیل آوان چاندر آج بری 60 سالی که وکی مهناک دنوا مالباتی دی وان جبابی خو گردیم دریا به هف پیوینا بیر از ایده تر بحث آوان انواع چوا درادی که چوا تفصیلین و نرخ واچی و اقبال سرچلوی امیلی گهداری بکن
2: دما و خوش به گهدارین آرتا نها از لفروشگه که چادرام لبازار باجار قامشلو امی ناس بگیم به اقبال خلکی لسر با چادر چاوای و چه دوی فروشگه دا چه دکن زیده تر لسر و مجاری که ام ناس بکن نها جی بریز میسر شعب و بمرای خودی فروشگه که چادرام لبازار باجار قامشلو دبخیر هاتی
3: اهلا سر چابم دمی واجی خوش اهلا و سهلا
2: دست به کی برز میسرت کاری خوب دی ناس کردن و چی کاری دو اندکن لبی داری؟
3: از میسر شعبم مج مال باتا مال شعبون کاری ما کاری چادرایی ام چادر اد دی خویا کردن هات بیش میسر به کی کس مناس نکرد بست به میسر شعبو مال شعبو ام ناس دکن گم خودی مصلحان خودی چادرن درود ناوی ناو تفصیلات چادرا و کنی عربی و کنی عادی و ای مصلحا و ربعاتا ام وانات چه دکن حتی مدی عربی وتكون مجال فلكلوري ده وتكون مجال ايه تصويره ده وحفلاته امواتشيتك
2: شخواج غيري فاناكي اللي بدري انهام ديديت ومسبحة جي تشيدكرن والفاناكي جي بدستي خوهن تشيدكين يان تشاوا
3: راست مسبحة جي تشيدكن مسبحة جي قياسة وينات بدش جي مترو مترو نيفكي حطاد وازدا مترو مسبحة جي اموانا سر جهاز تشيدكن او جي سر دستات تشيدكن بس جهاز اغلبة جهاز تي شغلاندن جبرقو دغطة آفي بر ومسابح جبو مزارع عن جبو مالان
2: نها تجمر عن زمان كون مدي عربي كوناجي ونشيدكن قام قلا اسعار بكن اسعاري
3: أنا أسعاد مشكلة أسعار إيرود بلشة جي تقريبا دولار ونفكي حتى 7 دولارات بلشة كبداعات بشكل عام شادر نبو هاني وتصنيع ويناجي ناكلفة جبرق وقت بيجي أمسر دستاد درون مصلحة مي
2: أف چند سالة قاس بيجي من دوين مصلحة دون كار دكر
3: مصلحة مي كيفني متدي مشتر قوت جمج بابي خوستان دي مشكال كي خوستان دي تقريبا سر شي صالير شي بويك مصلحة مي كلكي كيفنا آت شادرة
2: اقبال خلقي لسر كونا لسر مسابحه لسر مدات عربي چاواي البيد الباوا
3: خدي چادر تدي موديل او نار چادر ريكفنه وزوداي صار صار حدثت شت نه تدانين عالم تنج بو بركون اشخور د بنج بو سيكيد بنج بو مصلحه د بن چادر موديل او نار اقبال خلقي سر هي جبرگو چي ام تفصلين ام ددرون ام تصنعين د في كاريده ام بيش خلقي د كن گويرو ام طلبه واب جيت قال
2: لك كاس د بيجينگا وان واچا رام دبین گلک ال بشار وکید مین دشوتن اجا نصیحه وج بخ خلکر چی حفاظ مثل سر با چادر خوبکن
3: انا چادر سر هب دور هر هن اس و کن وسط های گران اگران پچکی طول بس هما هاوینا من هاوینا ماشاءالله چ لی مجنس گران
2: ا یالی تی بشان نصیحات جوار گلک با چادر ال برو کی نه ل نش وقت عدا او قیسیل نه
3: چادر هن جبورو کی و هن ای هاوینو هن چلا ای چلا یعنی وقتا گوت هاوین دنی و پچکی وقت و ايه هاويني دشتلار بهيلي اوجي بتاعدي
2: بلي نهاجي بريز ميستر شاو خد يفروش قهيكا چادرا لبازارا باجاري قامش لو بمربو قلك سباس اشتر
3: سباس بواج بو قناتا و ساعتا و خوش
1: بلي شخوا أفجي هف بي بينا هفكار لما روسلين لقل بريزم يسر بوز إذا تربحسا أقبالا لسر بان شوادرا دي كر شخوا العالية كدنجي وكي بريزم يسر يعني دواري فصالة ده هم بان شاندرا تفصلين هم مسبحة جي تفصلين بحسا وان مدى فلوكلوري وادي كا يكوش بو جلسات تصويرتين وبكار آنين يعني دناوة محلة خودة قل لك تشتان درون

0: بلی گهداری ماش خواهینا رو بک ساعت جدما ماما یا سیدان دبی دمامی هی دجیم بحث وان زاروکن کو به تمنی خواه بچوکن و یکو تمنی وان از به گر از بحث بکم چار پین سالینا لیهینا او آخافتن نطق الجموان گلکی کیمه ایجاد معتقدك تفكيرك الجماهير دبيجنا دما أو مالبات يانجي أو كاسين كوزارو كوان نتقاوا كيم بن دايك ياجي باف ياجي بيرك دبيجا زارو كي ماجي بلو بون يانجي فلان كاس جي نتقاوي كيم بو درنك اشتغلي تشت بيم ناي إجار أفجي جوانش تا شاشتين كو مرا دكي دما يكو نتقا زارو كي مرا كيم بي ومرا الوان نبرسة يانجي مرا وان بشب بيهن بكاسا كيدن إجا قلك انا فند بدبن جبوي يعني بكرن يانجي بخورت كرنا قوان زارو كان ودانو سندنا وان جوان كاسين كو هاگر بيتري خبر بتوحد بيتشيدشين و او كاسي كو نطقا واجيدي ان دريا دانو سندني ر اف كسانا نطقا وان واخافتني وان شيدبنا
1: شخل باجاري عمود جيد يانا بريا دمك نافندك ابو بنافي طيف كو او ياجبو اخافتني وهم جيبو دانو سندني كو خدمات خوشبو ايفان زارو كان بيشكيش بك زدتر امي بحث او خدمات جود نافا في مركز تينا بيشكيش كرن كادري او سپور یگو اشرافی سروان زارو کادکن کینه گرنگیا وان مراکز انجبوی پشتگیری وان زارو کانو مالبات انوان زده تر لسروان خالان و پشتی وسترانی خانم رویدا علی کو اویا ریوبرا ناوندا ا طیف جبو نطق و تخاطب الباجاری عمودی و بمره بالاستودیو لهیویا مبن

0: گهدارین آرتا نه به مری استودیو خانم رویدا علی ریو بران آوندا طیف یا آخافتن و دانستندنی لباجاری عمودی سبها تبخیر با و گلک سپاسش بوی هاتناته
1: صاف ربی سبها وجی بخیر و گلکی از كيف خوشم از هاتم آرتا اف ام
2: گلک سپاسش بو تمجی كيف خوشم به هاتناته هگرم زیده تر بحثا ناوندا وابکن یا آخافتن و نطقی فکرات اسیسا وی ناوندی جو کدری هات او خدمات کووکی ناوندی زارو کار پیشکش دیکه چنا؟
1: بخودي فكرة از بني لقام شلو مركز از مكار دكر دفي آلي تد آلي نطق وتوحد وتشتي ولو أنا أكتر يام ينام كريم نطق تناس كر ألسر نطق بيتر تساكنم وفكرة هات الشتري من إنه العامودية تنة العامودية ودر دوراوي ودر بيسية لأنه جوي دراد هات نجمة بخودي فكرة اج آلي إنه حاجات تشيب وأجي ولوك تشتكي أفضل صالة استيت فكرة مرابول أني عامودة مركزي اللي بفكر طبعاً بعد تفكير دي الصالة أساتم عامودة
0: أو خدماتي قهون الفينا فندي بيشكيش دكين شنا أو فئاتي قهون استهداف دكين بيتر تمني وانات شقيسة
1: بخدي خدماتي عم تقدمين إن إما نطقة تلعثم مثلاً داونة متلازمة داونة منامي كريمة متلازمة الحب محمد صعوبات يتعلم الجم من النادر جدا ما توحد هاتي جم بخاتي خفيف يعني وقت بيجولوا طيفة أفضل ناقش يتقدم زاروكا في مستهدف زاروكا بتشوك يعني دول جم زاروكا كانت الصال وشش مه داونة طبعا معالجة فيزيائي جير ما لفر مركزك اللي فيدرا هاي ما شاندو دكتوراهات أو شيء أم حردو جي طبعا لجم المركزي في أت حتى دوازة صالة سيزة صالة لقامش لو استهدافتكم حتى بيسو يكسارش
2: داون يعني چه؟
1: داون مانغولي.
2: اگر از توازم زیاد ترش تربیش. اف کسی کوتینا جمتا ابی اعمار وان مثلا بیجه حیا 21 سالات یعنی هر یک چاوا تعامل تیپرتی کرن یعنی بلکه عمره 25 یعنی 21 سال نتقاوی و دا یعنی او تعامله کوپرتی کرن او گزارو کی عمره 25 سال
1: ما مستل بدراتی حسب حالی مثلا هن جلسات فردینه مثلا هن انت داومین المر حسب حال وحاجتا زاروكا قوتي جمع مثلا هن دوام جوار لازم دبش ساعة حشتوني بدين نهد تقريبا نه حتى ساعة تيكي لجمع خطة حقش حر زاروكا وخطة يعني حر حال وحالك ناشي بهفدو وطبعا قش أخصائينه أذي بيستو يكسر اشتر دي جمع ويببي جلسات جلساتي فردي عبارة عن 45 دقيقة كابنة بيجا حالا ويشي أخصائياتي ما أو الأخصائيين لسروات سكنة
0: كاجامي بحثة وان بكين أو كادري بسبور يقول نافنداته هنا أو يقول سر شرافي لسر وان زارو كان كن بيتركين مؤهلاتي وانا لازم جوابي
1: بيتري وانا أو أخصائيين شهاداتي علم اجتماع بوارن وأقل يكل جمع بين صال وشش صال أفانا تدريبات كرني وراكسي مظن لهندري قامشلو
2: بل تقييم افان زارو كان الكسي كوتين جمو تشاواتي كر
1: تشخيص آلية متي كونو اجي بسبور مد فيها ويدي يعني اف تقريبا ده صالي مد في كاري دمي تين جمع امر بني تشخيص اما كمي دي اهم شي دي ردني ام سؤالات كن جوابات كن حسب حالة زارو كي جارنا امانا مثلا سمع الجمع اعاقة سمعية شيد مثلا قهيوان افتيد هي اهل تيد نزان يعني وقت اجوار ديجم زاروكا ودنك دريد بي اري اجوار ديجم تخطيط سمع تشكري دبينا درن مثلا دكتور معين هن ام شيرين جوانا او درن شامي هنا جوانا انا هيك شير شامي ليد نرن كيسي افير سرقو هيوان هي الراس دنك دروان لكن
2: درنجي
1: مشوه مشوه دروان مثلا هل دري بقدر تشتكي دنا فافلا وقال لك استيعابه ويج مسالير تني درن كيسي افير شيت كت بنا بتخدير عامه او عمليات باردن أو كيسراد به تأثير مباشر نتقاوي بفاد به فيم دك بيت شي تقول
0: وجاب يكون هاي مالبات إيش فيها كيتنينة
1: تنينة طبعا توعية قل لك لازم براسي أنا مالي موضوعي بشتغلنا
0: بلي هجر أم بحثة خطة علاجي بكن بيجو ما نشبوي هر زاروك أكيد جدائي زاروك يدن إذا هجر أم بحثة أو نظام إيوان جلسات بكن هر زاروك تشاوية مداوي ناتش قيسة تكلفة وان جلسات تشاوية
1: تمام أنا كحر زاروك بتيجي مثلا داون تجمع داون لجمع درجات هاي أعلى الدرجات داون حتى نطق تني دمين الداون هن الزمان يوالج دربي هن در دفي وان دي دمين حسب تشخيصك أم أزدكم أو أخصائيات بمردكن هن النسبة 10% جير بيجن سحن الداون يعني وكباك طيف أبا يا هاني جيت شيد بابا بيكون دشتغل أو يعني قوتني مينا هني لكن شلو دهندري هذا نم نم مفهوم أم البيت درال سرت شغلن الجمع مساجات هني جبوا خاطري فك وزمان هني أنت قريز بدبيوات كذي سر مساجات عم دي شغلن سر زمان عم شغلن أم بيش الدينن أو قريز عوان سكنة دين شلو بينش دقيقة يوميا الجمع هي أبايا نطق أخصائياتي من سر وانا سكنة طبعا تجمر قوت زاروك حريك وحالة ويشغيني إيدنا حريك خطة طويل حالة يعني حر زاروك كمان خطة طويل ناشبة إيد
2: الجمت المركزي بخوش قيسة هنا
1: بخدي حاليا تقريبا بونس سيزدة كون أسكتوا معها سيادة أغلبي وينامة مستا نطق
0: بيتر أول
1: نطق
0: إجا حر حر أم بيجن حر جبوي زاروكي مدى ويجلسا هاني يا مدى درمان كرنا وانا دطولة شقيسي دريش دكي
1: بخدي إيما الجمة بالعادي بالعادي شسي ماها حتى شش ماها الجمة إيما أم كمركز الطيف أسر خد بيجم أول شيء صبر بهنافرة ضمير وأمانة أرسل بانات شغل يعني زاروك بتيجم مثلا أزي بحاول يمبير مهكي دو سسي مرتشيناب الجهر بيجم يعني نازبط يعني كارم مجبور بيجم أريد شي دو وشيناب أز محاولاتي خد كم بمرحة تاشاش مع جي بيد أزن كارم
2: كينج بور خياد بنو أف زاروك شيناب
1: صدقيني أسبوع أول ما زاروك تنجمع أو أسبوع كامل مشي خجوان راني أم بالا خد الحركة وان جبن تقييبة وان أم تقييمة وانا دينا أم الحركة ويدنر دنجنر الأسلوبي ويدنر بري قشي أم تعديل سلوك شيت كن دس بيكك تعديل سلوك الجمع شيناب أم نكار انتكاري سرفي زاروكي بك توينا نعدلين سلوكيا
2: باندورة السر زاروك نبي شيناب
1: أبدا دكا ببن شيكاتا دبن باندورة جرد ويجن ضبط سلوك وتعديل سلوك
0: تكلفة فان جلساتا فان بي رحلة علاجي أم بيجن جبو فان زاروكات شقيسي تكلفة آلي كاريش بو يوان تي بيش كيش كرن
1: تكلفة بخدي 100 دولار
0: سري حر زاروكك
1: حر زاروكك طبعا نقطيك جلساتي فردي تشيد أو لحالي خوية أو جلسة غيني إنه دواما يومي بي تشتيد دواء عائلات فقير نقل لك لبي درا أنا أصدمي براسي نوقعهم شلوي يعني تأذبي 100 دولار دبي جمر بيجن أنسي يعني تنه قلت آلي كاري عملك أزي راح جم فيزا روكي وأزي بفهم مالي فقدر الأمكان أز آلي وان
2: آلي كاري آلي كاري كلك تقيسي قرينجا كو أف نابن دم بفي عوايت هاي وتجي أخاف تنش بوز روكي كونت قواكم بري دسبيكا برنامج مستدان جركوت مجهنا كنم بكونت قزاروكي واقيم إشاد بيجن والله خوابي يا بري ويش ولو بون درنج تشتغلين وان زاروك أنتين باش جهكرن
1: ما مست سيصل وخيابك أنا كتشكامة عمري من ناصال ونهمها أنا سيو ودقوتن دبيش خيادك جنافي بابا ماما كا وخيادك دي قرك منتبه بيش بموضوع عيري جسيس على دركت معناته مشكلاك هي مشكلاك حقيقي هي دفير سر بسكن لفي سري دفي إيجاد دي واعي بين مراكزة بين مراكزة أم كأخصائيين أم بنرم بي أنه زاروك عن جد يعني أزماك بي هي هناك دبي جيني مثلا وقت تقو أنا مثل ما تفضلتي تقو والله بريوي ولو خاوي ولو بو
2: تعلقي بيجي هي؟
1: لا هي اشترنا بيجم سري صدي صد انه تننا جارنا تشيد بزاروك مثلا بريبلو بسي صالة شار صالة بيش صالة تشتغل هاي يعني انه جيت نشتغل نطق خلاص معناته ازماك هاي نا ضروري
0: تقولجي لازم او ديان او مالباطة هاني وعي الجموان هاي بتدبين الدفرة ما افوعيا كافي الجموان مالباطة هاي درباري فيكي
1: نا معني مخابن لانه از شقامش لو حتى بيدرا هن هناك بس الاغلبيه الساحقه 90% لا انا ايدي ازنرم بي عالم اذا تطور بارشيد بي
2: بلي جا تشج مال باتي تخصن وكم مال بات يعني تشج واتي خصن دندري مالي بخا تايبتي جي اف كيز كوتينا مركز بوان زارو كي خورا علي كارمنج بو كوزماني واور بيشكتن هناك مهارات واچبه لكلك اف تعليم وعلاج كوجوار النافنداتي كر
1: خدي ما مستقدي مساعده منكو علي كاريه مرنك از فيزا روكي نكارن بالتاني درباسكم خطتها هي اف خطتها انا دنجي بلكي در ما هاتاكش لان بيزارن جزير الاتام از وانا في خطتي داتي نسخاك للجمع نسخاك للجمع أم حرد وبهبدوري سر فيزا روكي شغل نقام كارمن التانية بشغل نيفيا روشي خل جمع تقدي نهر مالي ولو نك مثلا
2: هر مالي بقى طبيعي
1: أجير بيجم موبايل ممنوع البربي نابنة إما الجمع ممنوع حتى ساعتك موبايل مستحيل قام دينين أو هب أو تشقد أخيه واختي در مالي البربي ناداتين خطط عمكش خرادلي فالفي دراد في دي بين قوسين دي آلي ما بكي سر في موضوعين
0: يعني التزام جالي مع الباتي أو تعاونات نافرة وي مركزي امبيشن قال لك يجرنج بوق افزاروكا هاني خطاويني علاجي بين بسركفتن در باسبه
1: بي مالبات ازن كانت كاريبك تا سؤالك جمع كرما مستم ناف قوتنار مش بيكر او درباس بو تجمير قوت عليكاري عليكاري كس علي مناكنا عليكاري ازاروكي وان دي اهلتين ازواتن يعني انو كس دستك غريب تذهب او هناك مثلا عليكاري ما بكتنا
0: تا خستيش كسكيش عالية كيكو عالية تبكت في عالية هاني
1: ما خستي حتى عناين تشينوي
0: بيتر مثلا ابن عندن ولو عليه ك بيوندي دار غريداي بيتني دفر ما قالي كارج بو وانا بشكي
1: على اساس منظمات انه كان بيتشتيناب انه انا واتد بيني بامور ووضع قشاوه ابويا ما تجيك دانيه على اساس تشتغل يعني تنيئه تحدى المالباطه تين زاروكاتين في الفيدا راز
2: انتج خد علي كار هم جيت عدل
1: جهدي مش شخصي
2: دو داوية لها قرطة دشكي بخوازة زيادة بك تشتكي كومناني بسر زمان تتخوازة زيادة بك كرم بك
1: بخودي استشتكي تخازم الفيدرا بيجم وقتي قو وعيا أهل هاب وامهات هاب في آلي قلزاروك أخو بناري بأفزاروك ناشتغل ياولو بين بريخو بري وانا بدو مراكز أو يقول لكي باش بي ونفيا تخصص بيهم
0: سر زمان قل لك سباس وجبوي تا وجبوي هاتنا تا خانم رويدة علي ريفا برا نافندا طيف يا أخفتن ودانو ستندني للباجاري عمودي تمر أبو ساعتاتا قل لك خوش
1: بوم قل لك سباس قل لك كيف خوش بوم
2: قل لك سباس جبوي تا وهاتنا تا مجي كيف خوش بوم بديتنا تا قل لك سباس بوجي قهداري هنجاو دلان تا مش مرده هوني با قل لك سباس بو هبكاري من الكنترول أحمد خليل ودورين علي وسيدان حسين هبكارا من أجيدي أنا شاموس لقلوا بوم بمين اتناب خير وخوشي ده سبب مجارين ديتر بشتي برنامه روش باش كوباني دست بيت كب خاطري وا
0: بخاطري وا

0: الله والجزيرة وأهله ولهجاته، الله يحمي هالبلد. طبعا لما نحكي عن الجزيرة أول شيء بيخطر على البال هي الأرض والزراعة والسنابل اللي كانت معباية بكل مكان، لكن مع الأسف خلال السنوات الأخيرة صار الجفاف والتصحر من أكثر المواضيع اللي عم تشغل بال المزارعين وأهالي المنطقة، وخاصة مع تراجع الأمطار وتزايد التحديات يلي عم تواجه القطاع. فبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حبينا اليوم نفتح الملف ونسأل كيف صرنا اليوم وكيف ممكن نحافظ على هالأرض طالما كانت مصدر رزق للأهل. والحديث أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور بالهندسة الزراعية اختصاص أراضي محمد نايف. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية أنسي، شكرا لمنح هذه المناسبة أن أكون معكم على قناة ألتي.
0: كل شكر. كل شكر دكتور محمد. بداية لما عم نحكي نحن عن التصحر، هو نحن عن شو عم نحكي؟ عن خطر بالمستقبل ولا هو صار واقع عم نشوفه ببعض مناطق الجزيرة؟
1: أنا سب صراحة أنه يجب بالبداية أنه نعترف أنه نحن مشان ما نكون متشائمين كثيرا أنه نحن مو بالتصحر بالتصحر بمعنى، بس نحن ماشيين بطريق للتصحر إذا بقينا بنفس العقلية وماشيين بهذا الأسلوب رح نصل خلال فترة قريبة أو خلال سنوات قادمة إلى التصحر. إذا بدنا نكون واقعيين، إذا هلا أنت بتحكي معي يمكن من عمودة
0: صحيح.
1: وأنا بالقامشلي، إذا أنت كنت متجهة باتجاه القامشلي رح تكوني أقرب إلى القامشلي من عمودة. هذا نفس الواقع اللي نحن موجودين به بالنسبة للتصحر.
0: مع الأسف طبعا. فدكتور أكيد في أسباب، فنحن ما نحكي عن الجزيرة، الجزيرة كانت معروفة سابقا وهلأ كمان بخضارة بأراضيها بإنتاج الزراعي. فبرأيك شو اللي تغير خلال هالسنوات الأخيرة مثل ما عم تقول نحن عم نتوجه للتصحر؟
1: اللي تغير هو الإنسان. الإنسان بحد ذاته هو أكبر مشكلة لهذا الكوكب. يعني لما كوكب القمر يسمع أنه الإنسان رح يصل لعنده أكيد رح يدعي عليه أنه ما يوصل، لأن الإنسان أم نحن أم نتعامل مع مصدر طبيعي غير قابل للتجدد بعقلية متخلفة استنفاد إلى أبعد الحدود غاية

0: اشتهرت الزراعه في الجزيره بشكل خاص عن طريق حفر الابار. لذلك كانت ارض لم تكن مستخدمه سابقا، كانت الانتاجيه فيها مرتفعه، خصوبه التربه فيها عاليه، لكن اعتماده على الاسمده الكيميائيه ادى الى تراجع خصوبة التربة وبالتالي تدهورها مع انخفاض الإنتاج.
1: بعتقد اعتماده على محصول معين كمان أدى إلى استنفاذ قوة الأرض وطاقتها كمان دكتور.
0: تمام.
1: طيب إذا بدنا نحكي عن الجفاف، أنت كمان ذكرت حفر الآبار، فكتير ناس لما تسمع كلمة جفاف بس يمكن ما بيعرفوا الفرق بين الجفاف الطبيعي اللي ممكن يصير كل فترة وفترة وبين الجفاف المرتبط بتغير المناخ، لأنه عم نشوف اليوم الكرة الأرضية ككل عم تعاني من تغير المناخ، تقلبات الموسم، ما بقى يجي بموسمه. يعني
0: أنسي بالنسبة لنحن للجفاف خلال الموسم، بيعنا نحن معروفين أنه جفاف موسمي أو جفاف معتاد، يعني خلال أشهر الصيف ما يتساقط فيها الأمطار. بس في عندك الجفاف اللي هو ناتج عن رد فعل الطبيعة عن التجاوزات اللي نحن تجاوزناهم عليها، تكون بانقطاع هطول الأمطار لسنوات عديدة، حتى لما تسقط الأمطار رح يكون بغزارة عالية، يعني هو ردة فعل انعكاسي على التجاوزات اللي نحن تجاوزناها على الطبيعة، رد علينا بارتفاع درجات حرارة عالية. حتى
1: دكتور حكيت عن كتير أمور وتدخلات الإنسان، حكيت عن كتير أمور تدخل الإنسان على الطبيعة كيف غير من كتير أمور، فنحن اليوم عم نشوف هي عبارة عن مواضيع عالمية عن جد، منا فقط محلية إقليمية، احتباس حراري global warming عم نحكي عنه، وتراجع نسبة الأمطار، حتى ارتفاع منسوب المياه المالحة بالبحار وغيرها من كتير من المواضيع الأخرى. فلا سمح الله إذا استمرت هالظروف، طبعا أنا أحكي عن المستقبل البعيد، هل ممكن أنه التصحر يؤثر على حتى وفرة المياه، مياه صالحة للشرب، على المحاصيل اللي نحن تعودنا نشوفها بالمنطقة؟
0: الصوت ما سمعت آخر شيء.
1: قلت الظروف إذا استمرت وإذا ضلينا إحنا على حالنا وإذا الإنسان ما غير بحاله، فهالتصحر وهالجفاف ممكن يأثر على وفرة المياه اللي هي أساس الحياة، عم أحكي هون عن المياه الصالحة للشرب أو حتى على المحاصيل اللي هي قوت يوم لأهالي المنطقة.
0: هذا بالتأكيد، نحن مو أنه ضد الإنسان أو المزارع أنه يستخدم المياه، نحن بدنا
1: ضد الممارسات،
0: بممارسات زراعية تفيد له وتفيد المياه، لأنه قلنا هي ثروة غير قابلة للتجديد. لذلك نحن مثلا أعطيك مثال أنه يزرع ما في أي مشكلة، بس يزرع باستخدام أساليب الري الحديثة اللي توفر له مثلا 50%. إذا كان المياه راح تكفينا من هون لخمسين سنة النوب، فيمكن تكفينا 100 سنة النوب مثلا، يعني أعطيك المثال. لذلك نحن غايتنا الأساسية أنه لازم يكون عندنا بنحط بمخيلتنا أنه ما قادرين أنه نوقف التدهور، وإنما تقليل سرعة التدهور بالواقع نحن موجودين به. ما نحن أم نقول نعرف جهة التدهور باتجاه الأفضل، هاي نحن صعب نوصل إليها، ولكن نحن بإمكاننا أنه بممارسات زراعية معقولة وتناسب الجميع أنه نقلل من سرعة التوجه نحو التدهور.
1: طبعا الموضوع موضوع عالمي، منه موضوع محلي، عم نحكي عن تصحر وجفاف بمنطقة الجزيرة، ولكن إذا بدنا نحكي بشكل عام عالميا، هاي مشكلة عم نعاني منها ككل، مثل ما قلت ما فينا نحن نتخلص من هالتدهور، فينا نقلل من سرعة التوجه لإله. لكن دكتور إذا بدنا نحن نحكي عن الحلول، معلش يعني طارت البركة من البيوت، طارت من الأرض، حتى من السماء كمان البركة طارت، لكن الحلول أو الخطوات اللي ممكن تساعد شوي بحماية هالأراضي الزراعية حد من التصحر من الجفاف اللي عم نعاني منه؟
0: أنسي يعني هو لازم نفكر بصراحة بحلول واقعية مناسبة. هلا وكل منطقة، كل منطقة جغرافية إلا حل يناسبها، وهون برجع دور المختص. يعني أنا إذا بنحكي على الجزيرة بشكل عام، جزيرة نحن مثل ما قلت لك ما وصلنا إلى مرحلة التصحر، لذلك نحن بإمكاننا أنه زراعة الأشجار. بس أنا أقول مثل ما زراعة الأشجار مثل ما يفعلوا بقية مناطق على شكل أحزمة حول المدن، نحن ما عندنا هالإمكانية. بإمكاننا أن نستخدم حتى نزرع الأشجار اللي المزارع يستفيد منها، يعني انت شو المشكله اذا انت نحن اذا قلنا عالميا يقولوا لما يكون بالمنطقه الحضريه لازم يكون لكل فرد ثلاث اشجار مزروعه انه يكون او خمس اشجار ليكون الوضع مثالي. شو هو المشكله اذا كان عندنا نحن مثلا زرعنا اشجار زيتون، زرعنا اشجار نخيل، زرعنا اشجار اللي لحد الان في مزارع موجود ممكن انه يخدم هذه الاشجار؟ لانه ناكد على نقطه واحده، ليس التشجير انك تزرع شجره، التشجير انك تحافظ على استمرار هذه الشجره، وهذا لابد من المساعدة مع المجتمع المحلي. لذلك أنا لما مقترح لك أنه يزرع شجرة وتكون يستفيد منها، هو بالتأكيد رح يحافظ عليها بالسقاية، بالري، بالخدمة.
1: طبعا سنوات طويلة نحن زرعنا، شفت كتير مبادرات وحملات زراعة في نعم، لكن بعد أسبوع بيروحوا يقلعوا الشجراية لأنه ما حدا قام بسقايتها دكتور مع الأسف طبعا. ومثل ما ذكرت أشجار مثمرة، أشجار فينا نستفيد منها غير الأكسجين طبعا على مستوى ولا الثمارة أو حتى نتائجها. فدكتور هالتشجير والمحافظة على المياه والترشيد استخدامها، هذا بيكون دور مين مثلا؟ فجمعيات، منظمات، هيئات، ولا كل فرد من حاله لازم يبلش يتخذ هالخطوة؟
0: هو بما أنه الخطر يهدد الجميع لازم يكون الجميع متشاركين في التصدي لهذا الخطر بصراحة. ونحن لا نحط المسؤولية على سلطة محددة أو شخص أو الجميع، كل إنسان في هذا الكوكب هو مسؤول عن أنه يحمي حاله من التدهور في من هذه المشكلة، هذا التصحر، هذه المشكلة القادمة إليه في المستقبل القريب. لذلك لازم نتساعد جميعاً من أجل الحد من هذه المشكلة، ومثل ما قلنا الحد منها إذا استطعنا أن نوقفها أو نعيد الطبيعة، نعيد الأرض لما كانت عليه سابقا، نكون الله من فوق يعني داعينا.
1: إن شاء الله. طبعا يعني باختصار إذا بدنا نحافظ على خضار الجزيرة لازم نحافظ على كل نقطة مي وكل شجرة، حتى لو ما كنا مزارعين، وكل واحد فينا له دور صغير كمان لكن ممكن يعمل فرق كبير. شكرا كتير دكتور بالهندسة الزراعية واختصاص أراضي محمد نايف، كنت معي على هالمعلومات، وبتمنى رسالة توصل، وبتمنى مواسم أحلى وسنين خضار أكثر للجزيرة.
0: الله يسلمك، شكرا شكرا لإتاحة الفرصة معك.
1: أهلا وسهلا،
0: وأتمنى أن تكون المرات القادمة مباشر يعني وليس اتصال.
1: بتمنى تكون معي بالاستوديو دكتور. أكيد بتشرف. كل الشكر، يعطيك العافية.
0: هلا هلا، حياك الله.

0: قدر ما هر تشت ببلندبونة تو تشت ايدي دا ناكوة هر برياده ماهان جي داكت لجارة كدن ايرو لتراما زوتا حر لهر ما جزيرة بلندبونة كزيدة تره جي پينجي و پينج سنتان ايرو بحفة و پينج سنتان ساري هر لتره تكرين ايجا اف بريار هلبت باندوري لقل لك آلين جيان يدكي طيبت لخودية سيارة اوتومبيلان و اجوكاران كو كاري وانو دباراوان لسر عربياوان لقل ام بيجن بلندبونة زيدة و زحمتي بدس خست نا مازوت و بنزینه که اری بلند بوی لی پیدا نابه هفکارا من بارین قاسم هپیوین کتو مارکری به آجوکار فواز ابراهیم پیک آنی ده دقال زحمتی وانده که ام گدار بکن آجوکار دوری چه زحمتیان دکشینه گهدارین ارتا دماغ باش به نها بمریه بریز فواز ابراهیم آجوکاره که جباجار عموده گل سر ترمبیلا خواه کرده که بریز فواز دماغ تباش به
1: سر جعوا گلگی بخیر آلو سهلا
0: بریز فواز لفیدری توکا آجوکاره که گل سر ترمبیلا خواه کرده که دماغ گوت هر مازوت بکره لفیدری مازوت متوفره نمتوفره تبهیسانی پیداده که
1: والله براستی افدام تکاربه جمهک شمهک بیتر جی وضع مازوت براستی پرخرابه تنیه يعني أنه أزمة تانية براسية تدري غازيات نرى أو شفيت أخوة علقة عندنا يعني ممنوع سيارة درباسية ندري غازية معنياوي أنه مازوت تنية أري والله فترة قلكي زحمتية دكشينة جعالي مازوت يدن
0: تماكو هندرن هون حياة شقاسي دوريد منن هون شان ساعتها اللي بندد منن وشقاسي جتالية دنوا هون بيدادكن
1: براسية يعني أو طابور سياراش جو مازوت حاليا إما أزنابين شبر مازوت تنية جو أمنو مرال بندب سكنو از بناشتر بیشم برای مزانی بونوا مازوت هات ساعتک دو سه چهار ام سکنین طابور گله کی دریج دکر اما آنا مازوت تنهی ام لبنده بسکنن جبر اولو براستی ام حسن يعني وضع قال لك ما باشه كاي مازوت هذا وارد واز بيجم مازوت سر شعرات كرن براستي لي غاز يا مازوت فيدانا به
0: مازوت حر ذكر الفيدري
1: از اخر حاليا اخر بني فتره كمكري تقريبا او جوا خلاص يعني اري والله مازوت فيدانا به براستي انا قاعد بيجن انه واي بانيا ساعتي نظام اكو داري بحيشته حيش الطاي براستي هجر براولو به طبعا ما ويا هند انا قرتي هجر براولو به براستي قال لك مكلفة از بیشتر خیلی امید بسکنم. شیفر ایگو مرز واره نگار خیلیام مزبوط بده و امشی نگارم یعنی براسی ناوفه. برای والله هگولو بگل کی زحمت.
0: برای وقت نهات جیگوت 55 سنتون لینه ها بیاب 88 سنتان. جالویدری لگوری آگاهی انتها هگر هوا انتها چوبن کریبن. به دلار دکرن یان جی پری سوری دکرن.
1: والله ايه هفالي ما ايه كرين نظام شخصة كيش مرغو تفري بدولار ده كرن يعني سر حيشته وحيشته عيار ده كن ناس كر شاوا جا طبعا ايه دولار بير هبه ايه دولار بده ايه دولار بير تنه بي غرق سوري بده شمرولو تيكو تنه براسي آنا مدانه گرتي هنا
0: اول تريا مازوتي گو بحيشته وحيش سنتان تفروتن لفيدري حياة قاسي تراودك حياة چند مجميران وق بيجهون باجون يابريه كدريجون هرن تراودك
1: يا والله لترك يعني الجور كم عيار ده كان لترك تقريبا 8 كيلومتر مرضخ 9 كيلومتر 8 كيلومتر امبيد ماشن يا براستي سر كسكو مره سوارت يعني سر في سعره هاني براستي جي قال لك يعني ايه مره سوارت بيجي جير قال لك ومتخيش يجي بس يجمر لي هندك براستي ان طريق وبشتكي مازوت شغيني وكي دم حركات وكي دم زيت ما زيت جي بهابويه او جي مساله اجرا وكري وما كري وضريبه ونزانم قمر و الهم قال لك جرام ويه
0: دينارينا تدش خوك ببري خلك بازار سياره عندك دماغو كريديك ان جال فيدري وتقبل خلك بهتر تشاوبه دماغو او سعرها ببدوبل
1: براستي بشكل عام انا تنر شلل السوق كتير لشغل كتير شو شغلك هذا يعني انا تدرس سوق تشورت سر او بحالات خضره نر او خضره تبقى انتاج انا محلي بعجان وخيار وايه منطقه نجي اتحسم ولو عالم دكاني خضرنا كان اتحسم بضاعات ولو قال لك كنا خلك اهتمام هناك نجبر كرين وفروتن كنا وضعي خلكي براسي قال لك زحمت كتير اجبر افجي قش قريداي شيء قريداي محروقات هاي قريداي مازوت هاي انو كريب هاي
0: بمر ابو بريز فواز ابراهيم اجو كارك اجي باجاري عمودي قال لك سباس هل بته گهداری ما آجو کاری کمین کسن کو باندور دو بنو فرق بوان را خویاده که هر ده خرجا کار ده تکالیف کار ده و هل بته بجن مصروف رو جانه ایجار برید رو جان به حشته و حش سنتان دکری قرار دو درکت به هفته و پینجانه گازنا چون و هاتنی جی هی دو هفکاری من بحث دکرن که تنه کریاش قامش لو با حسه که به 20,000 حیا 25,000 ایجار هل بته بلند بون نتنه لسر آجو کارانه لسر چون و هاتنی و گازن گلکن.

قدر ما بدسبيكا هاويني وبدايبونا أزمونو دبستانان مالبات ما لدفرين أولاك وزاروكت دبكار بن بليزن بيترس هلبتون دزانن جعدا نما دفرك الليستكيه وهر لجمجي باركو حديقة تنانا وكروج ما إيدي نابة حيا درنجي شبيه مدليست ومالبات ماجي الدليوان رحات بون إجار لباجاري قامشلو قلك روبر قلك بخشين زاروكان روبرين أولانا زاروكت تتكارم بخشي بليزن ودلي هر كسير رحت به اجا اخوشی اف پروژه جالی جنان و تنبری و برن یک جوان پروژان جی پروژه یا هیلیا یا چالاکین زاروکانه و مربع زوزان محمد ری و براوی پروژه پشتیوی ناف بری.

0: Gudarê me bi mireyê Zozan Mihemed derê vebera projeya hîliya ya çalakiyên zarokan ji bajarê Qamişlo. Dema te xweş be Zozan, hêvîdarim tu baş be.
1: دما واجی خوش به سپاس جو تا مامسته دست بکن دوین دما با خوش به دما هر کسی گو ایرو مگو هدار دکل سر آتا اف ام سپاس جو کاری و
0: گلک سپاس با تجی زوزان مجاره که گلکی خوشه سال در باس بونه دنیا نما او دنیای و جعده و پارکین مجی نینن که ام بجن زارو که ما با اوله بلیزن یعنی وکه روژه ما ایدی نابه ایجار پروژه که وهی هیلیاج با چالاکین زارو کن افرامانش کدری هات و کنگی دست بکری
1: بلا ما مستش خوازم بحثاوی پروژه بکم یاجی بخشه یا هیلیا کیتز براستی از رمان چاوهات شخوتجی آنا بحثیر گل لک زاروکی ما دما داوی دا ایدی دوری ما فی خوی زاروکتید کدن ما دید دروشا سوری گا اگو درباس بیه روشا کریز روشا شر پرچونا گل سوری چه بیه ادنا باید شخوا روش آوا ما دید گل لک زاروکی ما ایدی دوری ما فی خوی سرکت چون دوری لیستوکی خوی زاروکتید چون یعنی ایدی کولان نما جی کی اولب و جی کی آمون بوج بو زاروکت دا لیستوکی خوا چه بلیزن دور ده مالبات ایدی نما دویری بون زاروکی خوا بشین کولانا لیستوکی خوا بلیزن زاروکتی خوا لور درخن کلکو جی براستی افجیش بو چپو هم بجنین مالبات نما دویری بون زاروکی خوا درخن کولانا جی برگو گل فیشکی بسر و برجی دور ده بون ایدی زاروکی ما بری خود دان لیستوکی جودا لیستوکی بجن العب ناریه دور ده او زاروک بله زاروکی ما ایدی لیستوکن العاب ناریه لیستن یعنی اف زاروکی گفت به لیستوکن شرد لیزن ایدی جوان رفتاره که نو سلوکه که نو آواد به او زاروک ایدی تندیه بکتین اف زاروک حتی مزن ببجی و تندیه بمشینه چل سر در دوره خوبه مالباتا خوبه خوشکا خوبه ایدی تندیه لیمی چید رفتاره که تندیه جوی چیده بیم که لکویش اف فکره چما هات اما دید براستی زاروکه ما ایدی رفتاری نو درد کهون جمع ایرو رو ام دوینم جیان دکن ایرو رو ام دوین رفتاری زاروکاتی اینو درد کهون او جی گه دایی گلک دایی که هنه کارمندن موظفن کار دکن درن دروی مالی یا جی هندری مالی ده کاری مالی دکن خوازن زاروک بیدنگ مینه بچه آوایی بی بچه رای بازی بید خوازن زاروک بیدنگ مینه حتی کاری خوب داوی بکن ایدی بیجن تلیفون موبایل ده خسن دست زاروکا انترنت دست زاروکا ده بو او زاروک دریا انترنت ده باسی لیستکی شرد بون باب جیبه یا لیستکی ده بی یا جی یوتیوب او زاروکی گو سر انترنت بساعتن درج مینه ایدی او زاروک کلک نخوشین رفتاریه نو جمعان چید بیان یو کم بیشن عدم تركيز تشتت انتباه غضب عصبیه کلک نخوشین رو جمع زاروکا چید بون براستی متخصه پروژه خم دکن ام بکن جهه کی امان راوه جبونا زاروک لیستو که خواه دندری نابنده کی با آوائه کی اوله بلیزه
0: باشه و این کی جا فیات عمری پیشوازی دکن تا بحث زاروکا کرن رفتار و سلوکیات که دوی دما داویده پیش کتیه و این کی جا زاروک پیشوازی دکن و این دناوا وی پروژه خود چه چالاکی چه العاب و لیستیکش زاروکار پیش کش دکرو دو فرینن
1: بله ما مستم شخوا از بری بحثا فی عمری بکم از خوازم هنکی بس بحثا پروژه بکم شخوا پروژه نزوده بابوی یعنی بری دمه که کم بابوی مها نیسانید بابوی نیزی دمه و نیبا بابوی ده 1026 نیزی ده هیو نیب پروژه هاتی بکرن پیشوازی هزارو که کرنه ده جمعه ده براستی چطه گو بالا باری دکشی مرکز همه چطه که تایبت من دیه که هیم اب نوان دامه یاجیم بجن بخشه یا هیلیا روده یا هیلیا جدای لسر بخشین دن احریم اون دیوینن گل لک بخشای القامش لو گل لک بخشه هنه و پرانیا واجی سرکفتینه لی تشتا کی بالی دکشین البخشای هیلیا کیتز براستی هیلیا کیتز وقت نوانده کی ده احریم کی موقع کی استراتیجی خوشه یعنی نزی کی جاده یا عام یا عاموده نزی کی مکتبه دار علم نزی پینجی مترویم هیلیا کیتز وقت نوانده کی مساحتک مزنه یعنی وقت مساحت رو باره یعنی 400 متر نیز 400 متریه دور ده متخص نوانده گو امهل بجیرن و بکن با آوائی که خوششت به براستی منوانده بین عرده نگرد قابو این مگل لک جهدی تن قابو بو بین عرده بو براستی منهل بجار منتخص ام زاروکا تیخن نفس روتینی باره اما تخص ام چشکی جدا درخن جبر گوی رو وش جیزانن دم ام دویجن بین عرده قابو به باندوری لسر سینگا زاروکا دکه لسر تندرستی زاروکا دکه همچی لسر بنعرده دنیا گرم سار لسر مجیه زاروکا دکه آو انی سر فکر زاروکا دکه ايدي زاروك نما خو دكار خوشك خو بيش بخا يعني ابداع دم زاروك خوشك بيش ناك هذا براسيش بربي كي ما تخص ام تشتكي لسا عرضي روي عرضي بقرن تشتكي مساحتك مزنبه دهمان دمي ده هيليا كيت طبيت من دياوي نافندي حمي بيشاوي جامل يعني كسي بوج كولاني دمشن بسكن كيليكي هيليا دنارن يعني تشكسي مزنب بتشوك بتاني مزنب تسكرن ليد نارن دبجن هيليا كيت سوكا تابلويكي هنريه وكلوحات فنية ليد نارن دبتشكيك جيتي خوشك براسي في اتي غوم دغرن مامست تاف برسكر بوز باوردكم في اتي غوم دغرن النظام هي كيت نظام هي نظام ثابت هي نظام ساعات هي هي كيتس نظام ثابت ام ساعات حيش تسبها دغرن حتى يك وج يك حتى جانا دريج كن برنامج خو حتى ساعات دو سيجي او جي تشما قال لك دايك هان كارمندن كاري وان ساعتك خلاص ناضه يعني ساعات دو خلاص بس خلاص بما قدره قائمه حطت دوسيج زارو كمي ثابت نافند ذهب شو هي كيس ساعات حاجه صباها بكري حطت ساعات ده ده ني بايفاريش زارو كي ثابت حطت ساعات شارج من دي زارو كي ساعات هنا صالده ويا تن ساعتك خد رفهين ليزن ديستك ساعتك ليزن وبتقرن درت كرن ويا ايصالي
0: زوزان تاني بروجي واجب ليستك يانجي وين كلك ليستك العاب تشتك جديد زارو كان
1: نا أما مستأنا أنا أم راس دريا لستكي أم زاروكا بيج دخان لي أم نافن دامة جوداي راس تهينكي ريباز ذيبي جوداي نافن ديدن يعني أم تخوازن دريا هيليا كيتس أم تشكينو بآفرينن أم ريباز كيفن ييغو زاروك بحل مخوان دني نفسان دني تشتين سركة بريا قلمي أم ويدر باز دكن براسين تخوازن دريا آمورينو تشتينو دركتن أم زاروكا فيري تشتين سركة بكن يعني تشتين سركة تشتين أساسيات الحياة أم وان سركة بكن يعني أز ميناكا كي بدن دفردة مثلا أم ميناكا كي بفاكية كي سيفة كي بدن زاروكا مدبين نابي بإنجليزي كردي بعربي تشيه رنجي بيتشيه نابي بيتشيه رنجي بيتشيه دهمان دمي سلوكيه مثل شغلن سيف فيداوي تشيه ده سيفي بخوا فيداوي تشيه مثل تندروسياته از اني ام توازن دفرده روح المنافسه تشجيع جم زاروكا تشيكن ام نشاطي قوم تشيكن زاروك فير بفي منافسه تشجيع ذكاء انتباه اجبر قويروك مقوجي قل لك نخشين تشتت انتباه تشيبيه ام توازن دريا نشاطي خدا ام زاروكا فيري تركيزي بكن نشاطي نو بكن براستي تشتكي ده يسخوازن بعد بكشي ما مستم دفردة أم توازن سلوكيات زاروكا في شغلين قالك زاروك هنا قالك يباشين زكينا لنا اجتماعين هناك زاروك هنا قالك يباشي لحب التملك جبيه هناك زاروك تشتت انتباه هي
0: هناك زاروك تلقى الناسك رونانين دنيا خرابك
1: هناك زاروك هنا أخافتنا بلا راست هناك زاروك هنا رونانين هناك زاروك هنا أخافتنا دك مالت علمياش كولانا علمي أخافتنا جهوالي خربك دفردة زاروك قوامان دقرن أم سيفية وان دقرن نقطة واني إيجابي تشي نقطة واني أمنا بين سلبيجي يعني نقاط ضعف جمال تشي دفردة أم خوازن دريا كادري خوي أم وان حاضركن سر سلوكيات زاروكا يعني برنامج نشاط تعليمي ترفيهي وكلك وجه سلوكية يعني أجي بك أز ماجستير على المجتمع خريج على المجتمع بكي بيشاروجي أجي لسلوكي كاري كاربك معلم سلوكي زاروكا و أم بلان دكن أم كسيم سبور يه رفتاري أم درباسي نابندي بكن يعني دكتوري مختص السر رفتاري زاروكا تسكن حفتانة وكميبون أم درباس بكن مالباطروني بزاروكا بمامستارة إيدي أمكاني بن زاروكا هدي رفتاري واجه سر راس بكن بيتر ما بس تعمل أبو يعني ما دسبيكي جي قوت من قوة أمتخوازن لسر زاروكا ما في خوي جيستيكي همجي رفتاري قلكي إيرارو نخوشير رفتاري جم زاروكا بأوايكي قلكي هزن بلا فيش جفاكا مدى
0: هل بات الدم نما دما بريه وزاروك جي لقوري رح إدما خوي قلك تشتان دقرين بروجيكا بفيرنجي هم آليك زاروك دمكي خوش درباز دكي آليك دي ترجي فيري قلك تشتان دبكتا قو تشالاكينة فيربونة دجنجه كي أولا مزنبونة مالبات شا بيشوازيا بروجيها واكر مالبات شدو بيجم تابت كسكو لسر كارب لاجي كسكو تخوز زاروكي وان فير ببن بعل من تشتين باش بكرن
1: بله من باتجو دسپیکر هات هیلیا کیت براسی مجموعه سیستم خوشی رو وکر براسی وهاتن هي عديتن يعني السكنافج اللي على أرض الواقع عديتن قلكي بالوان كشاندن دقوتن تشتكي جداي تشتكي قلكي خوشة يعني إيدي حتى أمج كولاني درن زانن زارو كمان كل ليزة كل ليزة تشتكي برتعب يعني نافن دما ما حتى ما جه خصان دي أودين زارو كهية إيه نشاط زارو كبرودة همجي نشاط ماني جدا تشدكن أودهن وبيشي صالة هي ساعتاية والكل كل شيء صلاة بيشوازيها مالبات هي مالبات ذكارن ورا الرونين ساعتكي الزارو كي خبنرن وشخا بيشيا هي كيت سواك أم بيجن حوشك وي هي أو جي ما تشيك خوشك خصية ما تخص مالبات بيشيا حوشي روني السر ماسي والزارو كي خال بيش جامع بنرن كاتوا ليزة أو زارو كتواي كيف مالبات جي فيرنجي ورم براسي مالبات قلت كيف خوشبون باش زارو كتبلي مدبن و يعني حطانا باش تي مشاندن متخص أفز بيجم
0: قالك سباس بوتا كارو خزمتك الزيدية هل بتها بونا روبرين أو لا وحاضر جبوي زارو كان كوان جگر ما هي هافيني يك سر ما زفتاني ددو وجعدة وترسا جعدة هم بباريزي أفاج بلي كوت كار قالك شتين بسود بقري سباس بوتا زوزان محمد يروميوانا من بوري ببرا هيليا زارو كان كو قالك قالك هي جاوب قيمتك قالك سباس بوتا
1: سباس ما مستقل

قدر ما بلا جوره قلا بوستا هري لارتا يتريتش عفري كرنو هركس ويدي شوبينا نرخا زيرو درافانا واتا اسعار صرف عملاتا يكورو جانا رو جانا قلا كاس طيبت العمودة لبندوي وچ عفري يوي ايرو دولار كرين اخوا وب 14 و 400 بفروتنجي ب 14 و 700 يوروجي ايرو كرين اوي ب 16 و 400 فروتنا اوي ب 16 و 700 اجا هاجر امور ان سر زير عيار 21 كاجي جبوي كرين 122 دولار اي جبوي فروتني جي 123 دولار اي يعني زافو بوك خدم عنشي وام ب ايدي كاسنا مادكار ياجي دكارن هاري كيم جي مسقال زيران غرام وان كيم بكين بفيرنجي قداري ما بيجين داويا خلاك أخويا إيروش برنامج راديو زين جالك سباس بو قداري أوه سباس بو هفكار من ديانا شيخ موسو سيدان حسين هر سبجي ماي داويا حفتية يي بمربن شعفره جالك تشتان دي برنامج زين دبو هفكار من ديانا شيخ موس بيشكش بكين ساغو سلامت بم بخاطر أوه.

دوم من الهوا بوزاري حزول هم نزقل من الهوا بوزاري حزول هم نزقل ويل هاي لولا من بلا خود داي درقا باي درقا ويل درقا فكر حشتة من الرشقوطة تما بابنا بيجي جمي ويل لا تعلق فكر جهد نبره جواب ويل يا

زلها بالظهر وابخر ميال شاميك راقات قبلي طوله تلها قيمة شبه جعبي قبراري قبرا قبرالي مامي حزماني جيب عريق وابل دوكي جوري بيش اللوكي قبلي باشي سربار

ويلا جابي طرش كل سبحاني ناقري حاجي كنت كيف يا هيامي سرد بدوست الدندل خا قامري حاجي كنت كيف يا هيامي

حيران هقتب هظلوه قريج وابل من ندابة هقت بها ظلوه قريشة بكاني بيشة بوردة بخبا بجب وغازا قركب مجبر ندايا حتى استيراص بهل من

جوتي كوا وندلو سيلب نلسر كسي ونبرع كسب بسرقه لي وقو أم قهداري دكنون تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشوه تا نبن وقت دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاح.

من فلان، هل من المعقول او بمنزلان؟ اي لبوسيت بوچا ليس مشتا من شو نهدام، لبوسيت بوچا ليس مشتا من شو نهدام، شي خلكي نقول قدام انا خدي سهري وان، شي خلكي نقول قدام هل من المعقول او بمنزلان؟

هجار وبيكسب مين من دور كابل جوار وجيع عازولا وكا بخيم الجوكر بكن ايه ميع جي خلكيرة دبن غلام وش بيراك رقل بيشي او عند بوم إمام هاي دلبوسي دلبوشالي سربشقا بنشونا دعام دلبوسي دلبوشالي سربشقا بنشونا دعام جي خلكيرة بونا غلام قدا خده بسهري وعن جي خلكيرة بونا غلام هل من المعقولي او بمنزل عام؟

0: بونا عشقين جوكر هر قورا مريا يونج خلكير بونا غلام وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبوس دلبو تشارلي سربشتا من جون هدام دلبوس دلبو تشارلي سربشتا من جون هدام جخل كيرابونه غلدام ودا خده تسهري وان جخل كيرابونه غلدام
1: هل من المعقولة او بمن سلام؟

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

نابد استمج اي هبال قط اسنك ارم دوري تبر بهور بك بهور بك بر ايكو دخازن مجهر دور بك بلا ببيش نتر سيار تو دزاني ازي كنجي جيتا بگرم

أو نشو ناغ أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن

رش خوي خراب بذولي، بس مير خراب وجن خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جن خراب جزورا وش توصل بذلك كتش ذلك.

شارد العجي مطول عزاد جاب للدريم سنجم رب الاخو ديوة كباني ريزو زالا لالا عاب شو سليم امان امان امان ميري مخرابش فخرا

باب شباب باب بياطن يا سيليش وكيف بلاما وكهشام وشين يا راجل كيف بلاما وقطن يا سيليش راب نوذنوش